الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

له والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

لعزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم

0: وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara pendengar, sekarang saatnya kita dengarkan Kilau Pancasila. Nanti setelah ini masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dengan siaran tajwid.

ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله

إلينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق

يكون الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق.

0: للعبيد
1: بظلام للعبيد بظلام
0: وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم

0: أدبارهم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق.
1: إمام الكسائي:
0: ولو تري إذ يتوفي.
1: السلام عليكم. Assalamualaikum. Halo.
0: Walau tari id yatawaffi. Walau tari id yatawaffal ladzina kafarul malaika.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, silakan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وهم وذوقوا عذاب الحريق. Dengan bacaan Ibnu Amir riwayat Hisham, ittat

عبيد إمام حمزة ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد إمام قالون

0: قائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: عن أبي هريرة رضي الله